بعد الليفي وبي بعد سان لاخ هان لاخ بيتشاف ورا أبو وكا بنا شاف بنا كابو جح تنو باقي ستابو تا تو بي شاب متاكو تا من برو تنا فو هو فو شبوت ان ياكو كا شتاكي شان ان زاكو يه وما راك لين مي ماكو ich hör yes ich hör dir was ich hör dir was ich hör dir was god fucking damn.